0: La mejor música para abrazar el nuevo día en El Despertador, de Radio Compañía Claro.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي.